ملائكه والمصطفى فله قدر بل قدار ومن كراماته ان حاصروه طم يوما على الدار ظلما وهو صبار صلت ملائكه الرحمن يوم قضى

amma bunu ammi rasulillahi sayyiduna zawjul batuli aliyun fa huwa mukhtaru lahu shaja'atu wal arfanu ma sharafin wal hubbu wal qurbu wa huwa al unsu wal jaru babul ulumi abu sibtaini thumma lahu hudal mala wal khairil khalqi lindaru له أقر رسول الله منزلة منه كهارون من موسى لدن سارو ومن شجاعته أن بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة بصار وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما يبغيه من جار وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب والعدا حار فضائل الصحابة

ضيعَ العُمْرَ تَسْوِيفٌ وَإِصْرَارُ فَلْيَخْرُجِ الْيَوْمَ مِنْ قَلْبِ اتِّبَاعٍ وَهْوًا بِجَاهِهِ وَشَيَاطِينٌ وَأَكْدَارُ أَصْلِحْ لِيَ الْقَلْبَ فَلْتَدْخُلْهُ مَعْرِفَةٌ وَالْحَقُّ وَالصَّبْرُ وَالْأَوْلَى وَالْإِجْبَارُ حَتَّى أُفَارِقَ أَفْعَالًا مُقَبَّحَةً

مئة وألف من هجرتي من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته

علم ولا عمل والنفس غرار ما زال للخير يدعوه ويجذبه وللسعادة دأبا وهو قرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجهت وجهي

إن المحب لمن يهواه زوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما عاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك

عربه شمس تقاربه في الصحو أقمار أو أن لقاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب طيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر

المصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حاروا رام الورى نيل فضل مسرعين له والفضل عند رسول الله قرار كلتا يديه لها سعي تلازمه بذل وبأس لمن لانوا ومن جاروا له من العلم ما لم يحوه بشر

بالقد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يحويه جبل لاقى الأذى في البرايا وهو صبار إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله بتار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار ولا لمن باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للوراء سادات أخيار وصحبه الغر

ناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتهي.

وبان إذ رافق المختار وحدهما في الضيق نحو محل فيه الأنصار إذ أخرجوه بتكذيب وباعدهم مهاجرا لمكان أرضه الدار باتوا بمكر عظيم حول مرقده والكل منهم بسوء فيه أمار وقابلوا بسوء حال

أخفاهما النسج والورقاء والغار وفي فضائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم

ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كلا تفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه الأمصار وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر

أما ابن عفان أي عثمان سيدنا فحاله فيه بالتفضيل إشعار هذا الشهادة والنورين ثم له من الرسول.

إحسانا ومغفرة إذ عنه قد حط إجهار وإصرار. وفيه قال النبي عثمان يشفع في 70,000 وكل حقه النار. وهو الذي منه تستحيي ملائكة والمصطفى فله قدر بل قدار. ومن كراماته أن حاصروه طم يوما على الدار.

جلبته لعلي فهو مختار له الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير الخلق لندار له أقر رسول الله منزلة منه كهارون من موسى لدن ساروا ومن شجاعته أن بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة بصر.

ضيع العمر تسويف وإصرار فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة.

عني يتشمل قوما صحبه صاروا وأن تجر صلاة بالسلام له بها تزايلني في الحين أوزار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة

محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله.

صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب وموالاه، وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه زائدا بذلك علاه. ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا، فقمت قائلا مع امتثال أمر جميل جل عن مثالي، يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا، إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمه، يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم، وصل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى، وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير بره، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا، صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه، يا من حمى عن سيئة على نبي كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن، نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا، وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقه، وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى، يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي، ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات، ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب، وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد، يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عداك طرا غلبا، وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممري والديور، وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال، وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من جعلت صلوات نامية عني مسافة السلوك طاوية، ولي أمداحي جعلتك جهاد كل مجاهد هديت ذا اجتهاد، ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقد لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع، وقد بشارة تدوم أبدا مني إلى السحاب يا من عبدا، ولتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا قد لي المرام، ولتجزي عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا، ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما، واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون، يا الله صل ولتسلم كل حين
على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطئي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتهنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات يجعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعثت ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمال يا خير رفيق وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنير بي لحبه وعني يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قلت للمرام وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتزد بالأكملين وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسدوا واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يفضي السرور على نبيك وعبدك الرسول من ليقاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له صرت الخديم واجعل به خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا واجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوا كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قلت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علم يا من فؤادي ويدي قد جعل ظرفي كتابك به فانجعل وبحياتي تسوق الوجلاء لغير نحوي أبدا والخجلاء وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقدت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قدت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر
فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة مع سلام لا انتهاء لها على من قلت لي ما يشتهى بجاهه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظ كن واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لسش يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أن نستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أطبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد لنقاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلاء يا من له الخلق معا يا من علا صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به سددت لي لساني وقدتني لك

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني يا والدي يا من به أمري رممت طيا واجعل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتصر واجعل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة واجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له القاطرة واشرح صدرة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به ليقضيت عربي وقدت لي به لسان العرب وقد له حلاوة وقوتا يا من بلفظي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قدما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي يجعلت كدما من معه قد شهدوا من قدما الصلوات جعلت طاوية عن المصير لرضاك حاوية به وأخجلت السيوف والرماح بما به مدحته يا ذا السماح إلي قدت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي غلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد عني على من لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق

ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك زغترافي، وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري. لك شكوري على أثماني يا مالك ملتني زماني، ليس ثناءك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله صل ولتسلم سرمدا عني على خير البر يا أحمد وآله وصحبه وهبليا، سرا به يغبطني من قبليا. وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من شقاء ولوم، واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاته يا حفيظ يا سلام. وصل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين، واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب. واجعل كتابتي إليك قائدة، واجعل حياتي للنبي فائدة، واجعل به بعد صلاة وسلام عليه خطي جاليا كل ظلام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا، صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل حروفي به خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف، واجعل حروفي معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت. وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب والطيب للسكون، بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معادي يغلب، ولي صف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس. يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي، صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي السعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر، وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هوايا في هواك، وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لي مختاري. فسرمدا عني يصل بسلام عليه في الآل مع الصحب سلام، وصل يا عليم أفضل صلاة مع سلامك على كاف القلاة، مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصل يا خبير أنفع صلاة على الذي بخدمتي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم، لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر. وصل يا وهاب سرمدا على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر

والتفرق بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم إني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو قدر يالله صلي ولتسلم.

سرمدا على القليل والحبيب أحمد وآله وصحبه وكوني لغرضي بلا أذى يكوني وصل يا رحمن ولتسلم على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحاء ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاسي واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وابتلي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمد وآله وصحبه وعلمي قلبي بجاهه وكلي سلمي واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاؤه العداء أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به كشفت ظلمي كما به محوت ظلمي والحجاب وجدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف قلوب من قلوني لسوى ما ساءني يا من كفانيهم سوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب للعلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيمه هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفني الشقاء والندمات واجزي جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل واجزي الصحابة خيورا عني مع الملائك معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم عنهم وقد للغرضا قد لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بجاهه لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم وصل يا رحمن ولتسلم على البشير والنذير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم ولتسلم على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه الشهور والسنين لي شواهد ورد لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسان وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هادية هداية للعقلاء بادية واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رضا عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر
وصلي يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماح الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة نبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة تجذب المكارم لخلقي تزحزه المحارم إلى سوى قلبي وقالبي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا وليطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لتطيب الزمن وليتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفري وأهله يا من حبى بالغفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نظمي ذا سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب ربي منك رحمة ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل ربي منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تجلب الوداد لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولينير سوقا على الذي خدمته قد زحزحت لغيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه

يا الشقاء والحسداء ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي زنفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن والتجزهم عني خيرا لا يريم يا مهنيا ليقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه سفر صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معصلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يصفو ربيع الأول صل صلاة

قدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا للذكر كالمثاني يا من به طاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راصدة كل معاد للجنان قاصدة مع سلام طارد كل حسود ترضى السحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى صل صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو توجه الأذال أبدا بجاهه يا من به قد عبدا واجعل مكاتبي لديك حسنا وعندك جعلني خديما أسنا وامحو توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي خليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له مني امتداح أحمدا صل صلاة بسلام لا انتهاء له على من قاد لي ما يشتهى في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر صل صلاة بسلام شيعت وبركات ناميات رفعت على نبي الله بهجة الرجال وزينة النساء من محل مجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي ما محا تقولا وقدت لي منك ربيع الأولى صل صلاة بسلام كملت وبركات الراقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكر والمثانيا وقدت لي منك ربيع الثانيا صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاة مع سلام لا يجاريه سلام وبشرا بي ذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجليلا وقدت لي منك جماد الأولى صل صلاة تطرد الأعداء لغير نحوية وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأقيال إلى سوى نحوي بلا لقاء ولا مدارات ذوي الشقاء على النبي والرسول العلم من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع رجب صل صلاة قد صفت من اللغى على نبي الله النور البلغى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع

كل غرض ولسوى جسمي يوجه داء ولسوى يأزحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صل صلاة لتخلد ولن تنفي العداء مع

وناه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف يأته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لتقود كل ما لاخترته إلى

قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وابلنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث أرصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوالي صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كلي للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفاء يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لتطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي التحديث على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجهات الظلمة وسق لغيري حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي إخدامه لي قادا من قاد غيري له فانقادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي بأفضل البشر في أبد له رضا أعلى بشر يا من وهبت للشهور بشرى لي أطبتها معا والعشرى لي قدت من جلا وما تكمنا ولي بدا البشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سمي صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي خدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الليالي واجعل حياتي به خير أياد واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع قلام قادها ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تصون عن اللغى يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال ينير للغدو والآصال على الذي قد زحزح الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف
بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا.

ما صلى من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما ساءني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن الشقاء وأهله وكل مفض لشقاء صل صلاة للمنى تصحح يا خير شاف إنك المصحح مع سلام لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلد للحليب واجعل فيوض كلكلي منيرا قلوب حزبك وأسطع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل

أجوس يا مكرميا أوصلت لي أثمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر ربيع لك شكوري بعد حمد خالدي عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزده أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عداك تغني وعن مناهيك معا يا مغني مع سلام ليوصل الصلاح مخلدا لي الرباح والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم.

صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل على الذي لك توجهت سنين به وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقد شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحى له شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا

بك شرعت فاكفني عوائقا كما أردت واكفني بوائقا وصل بالتسليم عني أبدا على الذي تكريمه ليبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل شروعي طارد الأعادي لغير نحوي مخزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق صل صلاة بشروعي تشهد مع صلام بمضي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزي عني أهل بيت

نفلي فاتحة للخير كل قفلي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا. صل صلاة تدفع العوائق لغير النحو لي تقود اللائق مع سلام يدرأ المفاسد لغير الذات ويقين الفاسد على الذي يسره إخدامي له مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب. وفي كليهما قد الأجور لي منك منصفا ولن أجورا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت ما لاخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع. صل صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يشهد وبمضي بصدق ووفاء يا من لغيره زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له شكور. يا الله يا رحمن.

الكرما يا من لغيري زحزح العرم رما مع سلام مذهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل للخيور صفى بها للعمر والديور سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب

يا قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمعا صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والتولي واجعله خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوم فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم ليأوزدني منك علما يا عليم وهبت لي من فضلك العظيم ما قادني للشكر بالنظيم أعدتني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوطان.

تعالاه إلى سواي سرمدا يالله يالله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لنا به الصراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان

وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف ذائه النظام جالبة إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسرة يا باقيا كفيتني المضرة واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واذهب بما يسوء قلبي أبدا إلى سوايا وسروري أبدا وصل يا رحمن ولتسلم على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

دواما النجال وصلي يا رحيم والتسلم على خليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب في الخط ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بلا انتهاء الرشدا مع سلام لي يروض الأغبياء روضا به تندمهم يا ربي على الذي جعلته مخدومي يا من به لي جدت بالتقديم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي سخر لي جميع من لم يحبوني فإنك السميع وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تزحزح قلوب من لم يحبوني لغيري ذا حليب مع سلام لسواي يذهب ما ساءني في أبد فيذهب على الذي قد زحزح الحساد إلى سواي وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك جعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بلا انصرام يا الله يا رحمن.

وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ولسوى قلبي تزحزح العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذى ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في مسرات تدوم يا من به له جعلتني القديم وهب لوالدي في بروي مسرة تبقى بلا غرور يا الله يا رحمن.

مع سلام ليخلد الصفا على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا مني اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدت لي صل صلاة لي تقود كلما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسواي يذهب كل عدو وأذى فيذاب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

فيها على ماح محا مخوفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمرهن جرار القدر وهب لي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد والتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من خطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هبلي ما لم يحزه الصالحون قبلي واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام ليصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قلت له مدادي مع قلام قادها ودادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قطع قائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى نحوي تزحزح القلاة مع سلام لي ييسر العسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نفسي مع هوايا عونين لي بك على تقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل يعصم ولتنور للجنان ولتعصم القلب من الأغيار واجعل حياتي بشر الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي ثناء باق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بالأعادي.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحبه مكاره الدارين لغير ذات مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليبة علم.

الطهر وكونه لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة نورها يدوم تشهد لي بأني الخديم مع سلام نفعه لا ينتهي يقود لي مع الرضا ما أشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت ربي أربي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

مغلقا بممحى من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صلي صلاة لي تخلد العيان مع الشهود وتقود للبيان مع سلام زايد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسره جناسي مصان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي يا أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قدت لنا الرسوخ واليقين يا من شقى وأهله يقينا صل صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لزومي أي ذي البراق حب ذي الحيزوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكرك يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير خذ المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغى وعندك جعلني نور البلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الوراء والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ضر كل شهر

في كل ظاهر ومستكن وضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقت الأقوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صل صلاة قد تؤيس اللعين وحسبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمناء منك سرورا لجميع الأمناء على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم.

أغست قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هبلي ما لم يحزه الصالحون قبلي هبلي ندامة عدايا أجمعين.

الرسول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم واصرف لغيري جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت شكي وهو لا يعود لي أبدا أعدمه المعيد صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بين

زاهدا في كل ما لم ترده لي واهدني معلما وامح توجه الضلال والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان ولتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمته يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعل كفعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي

جعلتني الخديما له ولي قد سلب التقديم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجده عني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت كل ما يسوءني إلى غيري ولي خلت أفضل الإله صل صلاة لي تصفي عمري مع سلام مصلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني أعجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قط علما بهم.

والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم خطي يا من محا ما ساءني بالحط يلا

وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقطة تسعة عشر صل صلاة لي تقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي طيبت لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم مباحات البشر.

صلي صلاة لي تخلد الثمن ولي تقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأكدار يصون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قعدت لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له صلى عليه الله في الآل والصحب وموالاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولت الطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صلي صلاة لي تقلب القلوب مع سلام لي يجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك مع خيريه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب طي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لوم صل صلاة لحياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن مع سلام يدفع الرزايا لغير ذاتي يجلب المزايا لي أبدا بغير كد وعمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتشكر الذي هنا أقول يا خير من ينحو له ما قول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتب لوجه منزلك بك ووزني للجنان ينسلك رافقتني مشيعا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزلي من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعداي والتهم إلى سواي لي كشفت منبهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام مما شاء فعل وما طلبت منك يا رب فعل فصل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بلا انتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل خطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبة وقدت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Mukrim ya قد حلت بيني وبين كل ما لم ترضه لي فزد بالعلماء صل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أوصالي للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا ولتقود مقتضى دعوايا قدت لي الخيور من دنياك وقدت لي مع الرضا ثنياك سقط المفاسد لغير الذات وقدت للأعظم في لذات صل صلاة برضائي عنك تشهد لي وبازدياد منك مع سلام ليخلد اليقين تجعلني به سرور المتقين على الذي يزوره ميزاني في كل ساعة بلا أحزان سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النار وقدت للدرهم والدينار

صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا خطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صلي صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي ألنت لي بلا أذى فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني محوت ما يسوءني مكنتني أذهب به وليجد بعصمة ومد لي خيرا بغير صدمة أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبد مخاصما صلي صلاة لا تزال فاتحة أبواب الجنات لنا بالفاتحة مع صلاة من صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خير عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه شاكر عليم باق إلي النفع قاد بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صلي صلاة لي تقود دركما قد فاتني تملأ قلبي حكما مع صلاة من جاذب لي بركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم

مني اقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به خطي يا شكور يا من له مني انتحى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا.

ونبيك الكريم، وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الصدق مع الوفاء، والتقني النقض مع الجفاء، تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا أنهيت بالمختار سيري لك، وقدت لي إلى الجنان فضلك، وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين. صلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واحفظ بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد، ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبوكا. أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي، جددت ترك العود للتعظيم، وكنت لي بالنصر والنظيم. حقق لي الرجاء في تركي وفي أخذي بلا نقض ولا مخوف، لي حقق الرجاء في كل لياد، واجعل حياتي منك أفضل أياد. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي، وانفع بما يدوم أعلى عجبي، وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم، وعندك جعلها أجل خيري بلا نهاية وخلد ميري. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا كونت لي ما لا يرى لغيري، فيك وفي القرآن ظرف الخير، وفي نبيك وعبدك الرسول، من لي به توصل منك خير رسول، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم، وعندك جعلني ذا صلاح بلا تنازع مع الفلاح. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم. صلي بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راض ذا ازدياد منك، زدني علما ورضا وأدبا، يا من كفاني الشقاء والودبا، وسق عداك أبدا إلى سوى مضرتي، سقهم لغيري سوى، وبي جدد الهدى هداك، واشغل بغير جهتي عداك، واشكر تضرعي يا سميع، يا واحدا تنحو له الجموع. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا فصلت بيني وبين ما يضر، وحلت بيني وبين من يضر، بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر. صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي

كفاني العدا والمرضى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ضر تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما سأني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

أمن تني من ضرر الخناس والجن والعدا معا والناس صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأيس الذي يريد تعبي مني يا مزحزحا لمتعبي.

لي بفوز وشقاء يبعدان إلى سوى عقدي وقولي والعمل وللجنان ليقودان الأمل على الذي ينحو له مدادي مشيعا بالصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بسلام يدفعان ما ساءني لغير ذاتي ينفعان كليتي في علن وسري لي يجودان بأعلى السر على الذي تنحو له قلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو به قصد اللغال قطي يا من محى معايبي بالحط محوت أن يقصد خطي اللغى يا مودادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في عداك عسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم كمال العقل وزد بعقل الدهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت ما دس اللعين فيه حيله يا مانعا ينفيه صل صلاة بسلام يطردان لغير ذاتي ذاته ويرشدان كليتي إليك بالرضوان بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنحو له نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر النابي وضر عين وكلام وضرر ما حان أوياتي وسوء وغرر إلى سواي وسوى ما اختير لي يا قائدا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من صانع مخوفي أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من صانع مخوفي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واعصم بجاهه العظيم عمري من غير ما يرضيك يا معمري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعت لي فشكري. مني تقبل يا منيل الذكر. صل صلاة بسلام لا انتهاء لها ولا له على من انتهى. سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد.

لقيت عمري الأذى والكدر يا من بتبشير يتجر القدر صل صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قط يا رب عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وصنتني عن الأعادي والتهم صلي صلاة تكشف الأسرار لي للجنان تمنع الأشرار من التوجه إلي بلياد مع سلام لي يجود بأياد على الذي

له منازع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني يقبل مالك حروفي قائدة للبر والمعروف وامحو توجه اللغى والنقض لعمري يا من ببشري يقضي وأيس الشيطان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامنع عداك من إرادة لياد يسوءني يا من حماني بأياد واجعل حروفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سوايا قد ذابت باللعين بغير رده إلي يا معين مزحزحا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي فورا يرضيان على الذي له قلامي والمداد مدة أعوام بخط ذي سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعني يجزه خيورا صافية يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صل صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا

الخير بجاهه وأن تكف الضير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

بتوفيقك يا عليم يا خبير زال شكيا ذكرك هب لي ولتجد لي بوداد ولتحمني بخير علم وسلام.

حققت للشروع في العلوم يا معطي التاليف والتعليم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا. صل على العبد الرسول والنبي من صانني ولي الصفات نبي. وصل من على مزحزح البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولي بذكاء عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والديور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا. صل صلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل. مع سلام لي يخلد الرغد وأمس ينسيني بيومي وبغد. بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب. على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع مدادي حمدا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ووجه الأكدار والأوجال إلى سوى نحوي والدجال. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ الرافع قد سميا. صل صلاة لي مرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل. مع سلام لي يصحح الجسد مزحزحا لغير نحوي ذا حسد. يا قائدا لي ما حمى عن فانية.

مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملك النياء وصف راضيا عني وارفع حج عني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صل صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساءه واجعل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمع له المنى وقتله له قمع ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت خدمتي لأفضل النبي وصانني وصان ما في ثنبي رفعت لله تعالى مده يدي بفيضه الذي لي مد رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذات حير له شكوري أبدا على الشهور وليجاد بظهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور رافع قد سميا صل صلاة لي تقلد البشر تفضي إلى سواي 19 مع سلام يطرد اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمد يا من به ساق لغير الكمدا وآله وصحبه وأذهب كل مباه لسواي يذهب وقد

يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كاستدراج صل صلاة لي تلين القلوب ورائبا تقود لي مع الحليب مع سلام سائق ما ساء إلى سوى نحوي ومن أساء على الشجاع ذي السحاب الماحي من حبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشيطان والمكائد لغير نحوي وكف كل كائد واجعل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا صل صلاة ذات بشر خالد مع سلام ليصون والدي عن ضيق قبر وعذابه مع والدتي يا قاهرا لي قمعا على الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به ذا النظام خيرا عبادة لي تقود الخيرا واقبله مني كرما بجاه من فاق خلائق الإله.

كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة نفعها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة الشفيع السلم العربي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماكثا بالأفيد ودور يحمي وعيالي تاليا وسق لغيري جيغتي أقتاليا يلا.

يصرف الناس معا لما يسرك الكلي والإجماع على الذي به خلقت كلما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

رحيم يا من بصبور وحليم سميا صل صلاتك التي لا تخطر ببال ذي بلاغة قد يسطر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني يا نافعي بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل.

ولجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاصي يا من كفاني ضر كل عاصي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفعه للعرش.

قديس بك انت حال غيرنا ابليس يا من له التقديم كالتمليك عصمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كما له الامور كفيتني فضلا

حميت كل عن مشقات السلوك علمت الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس محت والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأصبت الخلدى صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقط لغيري العدا بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي.

زهدت في الحرام والمكروه بعصمة منك مع التكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيت لي مضرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صل صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأعراض مع سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضاك قض لي وارفع حروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجى وعبد بشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سميا صل صلاة قد سفا من الكدر يا خالقا بإذنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون تهب لي بيمنه كن فيكون على مزحزح ذوي الإتعاب لغير نحوي أبدا كالعاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لغيري ولتكن لي بكن واحفظ جهات الست يا حفيظ يا من له معنى يا واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة واجعل حياتي للنبي نافعة صلى عليه أبدا وسلم عليه من

يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا صل صلاة عن عداك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام لي يقود جندك

كن فيكون لي معادي يغلبي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا، صل صلاة جاوزت عقولا.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمعي سمع قبول ولي الخير اجمعي.

الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه قبل المعرفة وانشر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحمي حرمي.

الحديثة وهب لي التفسير والتحديثة وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأظهر الحق بخطي واللسان يا من يجود

ليكما وهبت للوصول ولي نوير كل يوم وسنة يا من تعالى عن منام وسنة ولتغنني بالحظ عن نسياني ليجت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتل الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق صل صلاة تثبت الحلال.

الآلي وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واردد بحق

عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي على رضاك مكثرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني صبور صل صلاة كل سوء تدفع لغير نحن

ولسواي وجه العتاب. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليا بحق يوم عرف وحق صائمه أعلى معرفة. يا من وهبت للشهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين، صل صلاة لتكون المنى ولي تقود عرفات ومنى، مع سلام يجمع المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا، على الذي إخدامه أعلاني بلا أذن وكفر.

تذهب إلى سوايا أبدا فيذهب مع سلام يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الحفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك ربي قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم

وصحبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع سلام لي يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفهما على نبيك الكريم جاري من ما له في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صل صلاة لي تجمل الجميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنلت الثنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتاب يا منزلا وهب لي كتاب لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التأليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري رب من محرم لختم ذي الحجة ختم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم

يا متحفا بمخجل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي بشكر الراقيا يا رافعا ليس يزال باقيا واجمع حروف

يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا صل صلاة بسلام لنتها لها على مسرا به للمنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهور والأيام ليشواهد قن الإيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وقطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم

القدارين، يا من حماني عن الوارين، يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي، يا ربنا يا من له الملك معا الحمد، يا من لي منايا جمعا، صل صلاة تطرد الشيطان لغير ما اخترته أوطانا، مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي، يا معين على النبي والرسول أحمد من بعثه إلى البرايا حمدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وبكتابتي فرح جندك أي باقيات صالحات عندك، يا منزلا طيب لي أوطاني، يا حاميا عن حيل الشيطان، صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا، على النبي الهاشمي العلم من مثله عند الورى لم يعلم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي، واشهد لي الدهر بأنك الأحب.

إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تأتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد في علا زد النبي ما يسره وما ينفعه في أواب للأقوما هب للنبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر.

له قد الغرض. يا من كفاني عداك والمرض، يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراض باقية، على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدي.

شاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم.

وصحبه ولتجعل جميع خدمتي رضا تنجعلي. يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم. يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآل والصحب وعمري أحمد. يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة

كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محى العناء والملام وقادني إليك يا ربي بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى

قبل أن تنتحيا يا من لديه ضرري قد محيا مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وقط أحمد واجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في خط البشر يا خالقا جعلته خير البصر وجد له يا ربي في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيري يدفع يا ربنا صل صلاة لم ترى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمناء يا ربنا صل صلاة تذهب من قصدوا ضري معا فتذبوا إلى سوايا سرمدا مع سلام لغيرنا يذب من بهم ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محل إخراج.

يصرفهم لغير عبدك الخديم. وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع. يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام لي يقود سبقا على الذي وهب للكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت.

المصطفى يا من سرى صلى عليك من دعاك لسرى أزكى صلاة لي تجود بظفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآل والصحب من غدا لهم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين نزل إلى

بهداك مع سلام ليسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبدي كما لغير أزال وبدي بغير رد لي إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة.

رب كريم نافع قد جل وقدرك العظيم قد أجل مسلما عليك فوق عددي بالآل والصحب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من غداك واجتبى يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من غداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغرام.

جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكل ما اشتقت إلي قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلام من الحساب ومن الملام وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرا عجم وعرب وضمني إلى السحاب الأمناء وقاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراض لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي

0: وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دي شيخ الخديم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بركة برم صوبة. الحمد لله الكريم من على التغالي بفرود وسنن سكرته لأنه خفاخ لوطن به نفع ماخن وغالني إليه بلا آلين من بعد ما حاس باب تخلي وجرني فيه إلى الألوم والفعوس بلا حمل بالمخلوم ثم سألات بسلام تبها على الذي خهديها أتابعها على الذي من بالمواجع اختلاع في سر والجهر يكون مقتدا والذي هجر للمدينة بأمر ربي فزع دينا وسيلتي لمالك الرفيه محمد خير ولا شريك وعليه وسهبه نجومي الغائر نفوس وأهرديم حسا وإن اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم دائم وإن شغلك لا أريم منذ جذبتني إليك يا مهين إن آتا منك إليه عنتين فهمت مجسوبا إليك منك بك عليك ولليت عنك مفعلا مسلما إليك أمري مواجها لما لديك ثم إليك لا إله سواك خسرت لما جئت سواك فجتني اليوم بخير منني وخذني إلى اختباء سنني من بعد ما كلم الله ناسي يدخلني في سالك الخناس وكيل سؤل لمدائه ولطائه أسأل في تالف والإخراء وفي تألمي وفي تهليمي وبالتغالي بيداء المخرومي فخلط ساسر وتاتع وسلئين بالمصطفى سفيه أين رسني وببنيه وبناته معا لألفوف يا سيها الأجمع يا بر يا غفور يا حليم إني خمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالك يا خالق المنايم عمل أوعى يا خالق المنايم يا خالق يا كامل الشبات لك أستغلت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرايم منك أروم اليوم أن أكون ممن أبعو لخيرك أهلكون وأن أجيئك بنهج المصطفى سنته بلا يا من الصفا يا غازل سنوب يا خليب إني هبيت لها هنا خليب لابثاك ولإخواني جميعين صادت دارين يا قرية أبلي في هذا دعاء الإجابة بالمصطفى والآله والأصحاب أبلي خير الخصم في المخاسم وليسعي الدين بداعي القاسم ولقسواه ليل الحوى بهيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليصح خير ألال ثيب وخير جيران بها ختيب وسخني في باطن وسائل وهم بي الخلق بآختين ورقني ترقية خفية ببنته رقية سمية وقي أثابا واتنبا ومسلما وكافرا بسينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى الخيام وليجود ربي حسن الخاتم أنا في خد بلا فاتمة سلها على أبيهم والعائلين وسعبي ولسعي بسعوان وقل أني وهمي من الألم ونجني من خيال فخر ونجني ربي وأهل الدين هنا في خد من الأجنين ونجني والمسلمين من بلاء وجاك جسمعي في خبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أبلي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار وجل إجابا بيننا وبين كل آفا والتكس أن الأين يلاو يا نسير يا جليل إني حكير مخدم سليل فاتوني بكواب لي الحراء بمن على جملة من وأرى سيدنا محمد باب الصلاة وسيلتي إليك به نعيل سلام وسليا وسلما عليه وكل من خدمت معه إليه وفي ذنوبي وتقبل أملي ولي خير منى وأمل يا من على أن المكان والعلى إن يتأكلنه هنا هو بمر فقل أنيسي واسقني من السلام أتى أكون ذلك خير لكم يا هجل يا منزل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا سل جلال من كل سوء وعصاب ولنال يا من على عن زوجة وان ولا هدني وهد جميع رسال برنت وجل إلى مسكني توبى أبنت مثل نها بجاه لمن أبنت وسليا عليه أفضل سلامت وآله وسهبي إنسان سلامت وكل من خدمني أو سار فنجه واغفر له أو سار وكل من أهبني أو ما إلي فارسخه أذن أو ما لا يرى وكل من ستمني أو لا أهمان فأبله توبة واستسلاما فكل من أسعى فنؤبيا فليخرب خلبه يا ربي وتكفيني آسى جميع العالمين وتكفيهم آسى يا رب الأمين وجلبنا هي بنا آفئا يجوني إلى خيور سافيا وجلبنا هي بنا أهلمين وآمر بسنة وعلم وجلبنا هي بنا الاختلاء وتعرف أني كذا كل لسيخ تدان وتعرفني دهر على سعدين ويسبه باقي نزيه الأوتان وتعرف أني كل سرس لم يؤيد وجعك فسعف السريع هن إسيانين وتعرف جملة ما يفيد أن يدي وأن داري سريع هن أي سؤال وتعرف المسلح في يدي وفي داري وثابت عنه بالهاد وفي واهرني واهر من يئنني وتكفيني جملة ما أهينني ومسكني سل من الفجاهين وامنل على الأهل بما أهين جاني وجعله ربي من المعاجلة جالبة لمن المعاجلة يا أيو يا خيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والخيب إليك وحدك فررت من إسواءك فرم بساك هايدي إلى أدايك وليكن ربا ولي الونسير ولي جميع المسلمين يا بشير وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بصير وكسر الخيرات حاس البلد ورزقه وتكفيه انك دين وتثبت ان فيه كما تنتقيم الصلوات الخمس دابا يا اكيم ونجنا من سر آسى ثمن وسر خير وكل فتن ودخنا سارا سارا واليهود وسر إبليس وكل سجود والجن والدجال وسودان في سرق والمخرب والبيلان والجن والدجال وسودان في سرق والمخرب والبيلان وسلم في الأرض طلا وسماء من سائل وباتن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل أم الجميع هنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاء وعفانا لثواب وصلا وتعينا بفيل ما أخبرت وتكفينا الفيل ما أبخلت ولا تكن مبتليا من أهات دهرا بما ليس يتيخ يا سمد وعبلنا التيسير والفراح ثقلتي دارين ونجاحا بجاهس اليوم وجائما وليم في فرمنا مثله ولم نجيد محمد أفرق الخلاه بلا تارد ولا سباع عليه سلي أبدا خير سلامت بأن رافق الخيار وثقات وأبلنا أخزار أتاه ودرك ما أنفيله نعما أتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنا ولجنا بجائه من ذهو وادعك في أن كاسبا والأخوة وادعك فينا الهواء وما لا يهدي وليك ذهبا أخلنا يا مخنين يلا مغفرتك المؤملة أوساء من سنوب آس مخبلا يا بر رحمتك أرجع عندنا من عمل نكسب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبتجرؤ وكفر لعيب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفللا ولا تؤاخذنا بكثرة الفلول بشاعر وباطن وبالخفول وكل سنة من الوباهين وكل ناشر من السماء وكل ما يبدو في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وجب خروبنا ما الجوائر للبر وتخوى بداه الناس وسريا عسكا فات دافعا أما وباء من جلاد مانيا عليه ولا أهله بأفلى الإسلام وسعبئي ومسكني قد يا سلام وسعكي نفسي وسني إلما يكيم في دارين أني آمن وسائل الخلب وسني حياء وأهيني فتات يا رب يا وجل يميني كساب في الأخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أهل فيهم بيغلكم اليوم فايتا بورمة المصافى المخيبين ولالي وسابي وسالي رجبين جدلي بتقديمي وتصديقي بورمة المخدمي الصديقين وليجد بالحق وتوفيقين بورمة الموافق الفاروقين ولياب سادة دارين يا أقي أسمان أقي نوري ولياب سادة داره يا أقي أسمان أقي نوري ثم بأرمتي إمامنا علي أبلي في دارين سيتا يقتلني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بل نسبنا بأرمتي الأسن والأسين معا أرمتي كل من إلى شعبي دما وأرمتي البنين والبنات وأرمتي الآله ما سعدات وأرمتي رسلي والأنبياء والعلماء ما ألوه لياء وأرمتي رسلي والأنبياء والعلماء ما هلوا لياء وهرمت الملائكة الخر الكرام وهرمت الكهبة بيتك الأرام وهرمت البيت المقدس اللزيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المهمور يا رب وما يسوره من ملك فوق السماء وجاه كل شيء من سائله أو مرشد أو حابد أو ناسئ وجاه كل من إليك ينسب أبلي ما منك جميعا أدرب وجاك فيني جملة ما أنصر منه سريئا بك يا مريس فطعم بين أنا وبينما يدعوني إليك حيث ألما وكل ما أنت يعوخ يا بدين فتعرف بين وبين عرسين أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك آسما على أن أقسم أنا الذي لست أمين أبدا إلى سؤالك هنا ثم غدا لم لا وأنت ربي الأكمل وأنت أشقي فلا أمين يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الأسيب وأنت أسدي فلا أخيب يا هدن أنت ربي المدافع وأنت أسدي فلا أدافع يا هي أنت سجلال الواسع وأنت أسدي فلا أناسع يا ربي أنت سلم للوائد وأنت أسدي فلا أكابد يا فرد أنت سلطة يا ماجد وأنت أسدي فلا أعاشد مولاي أنت سلطة يا ناسع وأنت أسدي فلا أخاتم أنت الذي تولي مهيبك أولاك وأنت أسدي فلا أبقي جواك فمي مايا ليكن إسنا أسئين عن كل سدنا بالوسوف إن كلين وتكفيني يا سلبك إوى الخدام أسألتي مزاح إليه يا بالخدم وسر من يركب ساسلاه وسر من يكير ساجنائي وسر من يجلس في الكلام وسر في لجن وسيخيا وسر من ينظر في القعود وسر سائر وسيء جعود بك قطو يا إله إلى سلام وآية وهربا وأسودا واخدا ونافذا وسارخا وهينا وساحيا وتارخا والإنس والجن مهم أنيوا جميع من قد أسلموا فيما أنا بألف ألف نفس لا ولا ولا قوته إلا بالإله سر العلم ونجني من سر زائر البلاء وسر كل والد وما ولد وتكفني السرف من وهين وكل من قصدني بالعين ونجني من سلم كل سائر وسر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارخ وكل تاريخ وكل أرسل وكل فل وكل خائل وكل لسائل وكل تائل وكل ماسي وكل خافل وكل فاسد وكل حاسد وكل سائل وكل جبار وكل رجال ونجني يا من تعالى يا مجيد من سر الجن مع سيطان المريض وسر الخرب وسر النائم والحر والبرد وسر الماء وسر دنيا وهتم أبا وسائل القلب وسائل الجسد وأبلي الخيام في ليالي وسعم في نار بالإكمام وخل يعني من الرسائل وكن مجاهد مليه بالفلائم وسعك المبين وافتعام ربي فتحا مبينا لا لا مثليا ولي أزعاقة ونورا وفي سراتي يسري الأمور ورايا وابلي الشكر بشكر كل إيئين وهدني من جملة المغربين وارسل يا مالك الدليل وأسبني رب المخلين وألمني ملد قيل عدا أسيرا راسلا سيرا وكن نهيني على سيتين ونفسي والخلق مدى لطمين ولي في دار كن مهاسا وفي مالي على سأل ملاسا وسافيني خلبا وخلبا ولي ترخية وأوبا وكل ولي في الآيات ولدا موتي وفي الخبر وفي العسر خبا والعسل لآفيس آميا وعافسا وحاجبا ورابعا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وآديا وناصرا ومذهبا بكل ما يدعوني وبالطبايا وبالكرم مسالك الخلائسين وادعفني عن جملة المآسين وبالكرم ربي تلي خلويا الرجباء المخلصين الأصفياء وأولني سالة للصفراء سخاوة من بغض ما أولى ربا وضربت هبك في فؤادي وهب خير الخلق في تماني وهب آله وسهديه جميع ثم تحب كل مسلم مجين يا ربنا يا سلطة يا عجب تواصل بالمستوى المنتخب ثم عليه سلم خير سلام ثم عليه سلم خير سلام تغلني إلى ملاقة القدر وتغلني به بكل مسلم ونجني من سر كل مجرم واغني بدعات وتكفني عن المهاسي وجميع الدنيا وتعود الخير من فائدين وتعود لنا فيه آدين وكن مهينيا على ما يشعرون وتعفني جملة ما يقابلون وتعيني لك خلص الآرئين من علمك نافه وأهل العين وعبدي اليقين والإرفان وضعك والخضران وأهل الوانا والاستقامة على الهيبان والكاسب والإيان وأسانا وعسيان أماد خير المرسلين وفردا عنهم جميعا يا أن وارحم وبارك ثم في كل أم ونبيهم وتوبهم واغفر لهم وجعلني يا ربي من أخصم الهبات إنك عاسا ونسيبا في تمامك وجعل جميعها عركاتي لك وسكناتي تاتا بفعلك وجعل حياتي ومماتي في سنة والفرد والمدو بسرا وعلم وجعل مماتي راة لمن نساب ومن جوان ومن حرام ووسنب وعمل جل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن جل مسكنا مباركا يا زمن وثيب شروط خط هشك على دار وما فيها جميعا مسجرا وبعثها في مكنون حبك والجمال الفتون وانفرار الخلق ورسايا والجن والشيطان والبلن وانفرار الخلق ورسايا والجن فلج وانفرار الخلق ورسايا والجن والشيطان والبلن وامر بدغاء ونور ورسل ولا حسين ومسكن الخسران ورسل والعفاه واهل ولا رخلاس وصدق وورع ولا رسولة ومنجا من بدا وجعلوا دابا مسكن ابتعال ومرجع فكرتي وابتعال ومسكع الاساد وتهليل ومسكع تسيبه وابتعال وجعلوا مسكن الخروج من سلم لنور وفئه عنه كل من سلم وجعلوا دابا مسكن ابتباعه لسنة لا مسكن ابتداء واجعله يا ربي أعب مسكن في أرضنا لك وللمعيش وتعمد إلي عن الفجر والفعل والبات في دون

0: أحدا وثق إلى خير التي يتكان. نهى الوائد القاري عن الإداب فرادي ومثنى أدبر سملين نبضت به أرلنا سايد وصفت عليه السلام خير مهن ممكن نصافته كل من العتار وسنته إنسى ربي يبين نصرت بكوني أفضل بي خدمه وصفى بعمري ودار الموت نويت بما الاختير شكرا بخدمة لخير الورى نيم المخفى المعين كتبت وكل إفاء رخى الصنب وسرك وخبل استرى ربي لسيبته ترك كلامي ونيتي وفهلي توجهت إلى من كفاني سوى والدر وسكى كفاني أبي سنماني من جملة الإداء وليقاد أحبابا بمسر نسكى كتبت وقصدي سكر ربي مقاتبا لمن هبوا عنك الكنيسة زادنك كرمت وفخت الكل يا خير مرسل عليك صلاة تنتيب وأعجل المسك كسفت دجانا وأرسلتنا من عليك سلام نرفع يديك كروبي يا مفتاح هني جلوته وخبل لداس ستوجل الفكا كسوتكما تمت سله رجائها ومن كبلي خلصت يا خير من فكا كسبت دجا قلبي وكل اميت بيس اللسيم ما استكى مستكنك كؤوسك تسقيني بأعصاب سارة ولي خط فيلا أخجل البحر والفلكا كتابك ديني وهو قلي ومونسي حداني بلادي ونفسي بيسك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأهدى والسمر والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأعداء والصنب والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأعداء والصنب والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأعداء والصنب والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأعداء وسنب وسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأعداء وسنب وسرك
1: يا

حينشن فمن بجل ومن بجل ومن بجل بجل بجل بجل بجل بجل بجل بجل بجل بجل بجل بجل بجل

ثم على من حيث مسها مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أشقى سلام ربنا الكريم والآل وصحب ذوي العلاء ما احتاج ذو الأسقام للشفاء هذا وإن اليوم ذو أوجاعي مبتغي معنى المجيب داعي وأشتكي إليهما من ضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا بجاه خير العالمين الاكرمين ثم بيمن رمضان العظيم يلا

يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا وأنزلني يا ربنا خير النعم ما كان ما نخاف من شر نقم ولنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وابلنا الحرص على طاعاتي وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الدائي ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان ضري وأنزل الخير مكان شري وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واصل جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تؤاخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عظوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا ألا بلائك لضعف يظهروا قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلسز الجوارح أفضهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم حب الذي لا ينفوك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب واغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا اقلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء العاملين واجعل جميع العاملين المخلصين وجل جميع المخلصين الزاهدين وجل جميع الزاهدين الناصحين وجل جميع الناصحين الصادقين وجل جميع الصادقين الفائزين واغرنا يا رب

0: وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلك ولي الجميع إخوتي ونصبي في رحمة يوم استداد نصبي واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحزا وهب لنا مكارم الأخلاق ما تحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يواقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد واجعل قلوبنا على تواددي بلا تنازع ولا تحاسد واجعل قلوبنا على تواددي بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وآفنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحض وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام إن الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأقراض بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأقراض محمد طبيبنا الهماني المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآلي ما سحاب الكرما ما أفلح المزغول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء وللناس معيلا زادوا له شفاء وفيضا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلص أنتنا الشفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله الذي ما جاء فأب إلا إذا يموت أو وهب
2: الحمد لله الذي ما جاء فأب إلا إذا يموت أو وهب الحمد لله الذي ما جاء فأب إلا إذا يموت أو وهب نحمد على الذي قد وأبى ثم يبوغ من الذي ذهب نسأل الصلاة على رسول يا الله يا مجيب يا خير أجب دعائي إنني خير يا الله يا مجيب يا خير أجب دعائي إنني خير صلى لي النفس وشيطان المريض والخلق والأوى وسعي الجيل إليك سيري وإليك عادي تكرم البلاء تسليم عادي قبل ودع ما تقاوم عناية وقبني غروري أبلغنا ما تقع ونوري عناية وقبني غروري بالمصطفى
1: وسنة إليك يا أسرة توفي عليك بالمصطفى وسنة إليك يا أسرة توفي عليك أدل له خير صلاة وسلام ولجميع آل وسجي سام لك خذوا وروائي وسام لك مبيدي ومقي وياب يا سرس آدي وإيادي وتوي بعد فراني وجده رجوتك ونقى ميت سفري يا أخي رجا وغي وسعي بك استأنت فأحيي يا مجين وكل من بك استأنى فمجين بك سجدت وأجرني يا مجين وكل من بك سجع رفني
2: يا جامع العزيز

رياض الأمور وأمور المسلمين ودك ناس أخر ومغرم كلهين قبل مواهب بيأكون أدت في دار نلاقون دل أبيض فلسيت أيرا على لسي يهدي يا رب ورا أتوكم الزرف كلهم دي وسلي على خليلك الذي نبيك دائم جاد معي والآل وسبيك بالوفاي نبيك دائم جاد المعي والآل وسبيك بالوفاي نبيك دائم جاد المعي والآل وسبيك بالوفاي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين وبسم الله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وما محمد إلا رسول وجب أمر ربي الأسير على اتباع المستوى الكريم وجب أمر ربي الأسير على اتباع المستوى الكريم وجب أمر ربي الأسير على اتباع المستوى الكريم مصليا علي كل دار وعلي وتهديد الجار الحمد لله على كون رسول محمد وسلتي الى الجليل الحمد لله على كون رسول محمد وسلتي الى الجليل الحمد لله على كون رسول محمد وسلتي الى الجليل محمد صلى عليه صل جلال وعلي وتهدي خير الرجال اعطى مقاما لم يكن لخيره بل فات كل فائق بخير مقامه فاق مقامات الاولى صلى عليه من ادى واهتلى مع الخطوط الكفر والاوشان في الشرك والنفاق والعصيان دام دماؤه ودام عقله ودام خيره ودام سبحه ارسل الله رب الورى للخلق مبشرا ومنذرا بلا فيه لا تعرف النساء وما مثل النبي المنتقى نبي الالعاب رفع الله ابدا له الجليل الى مماتي بسنة رسول رفع الله ابدا له الجليل الى مماتي بسنة رسول ادخل بنفسي ادخل بنفسي وتفني بجاي كل تعب لو وللآلي ولسحابا جبتي صلاة ترجى الإجابة لو وللآلي ولسحابا جبتي صلاة ترجى الإجابة لو وللآلي ولسحابا جبتي صلاة ترجى الإجابة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقد ما بان وما ليس يزيد علم اني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرمي وتلقي لم ينقص عادي جانب نيراني او جايب الارين بالغزراني لم ينوني لرر نار دنيا وقت سن الباس بخير دنيا ملكني ملم يبيه اني وفاد لي بقاؤه بالمني ملكني ملم يبيه اني وقعد لي بقاؤه بالمن ملك لي ما لم يبيه أني وقعد لي بقاؤه بالمن

ترجاني موت البقر أبقاني الله لوجه الله كفاني الباقي ممات كرمدا وبالبقاي سر أحمدا نباني ولم يلرني ولا يلرني.

راجيا بن مرلي ألم مني بخوضي إلي البيت راجيا بن مرلي لا شك في كوني باليمين بي وبالكتاب والأمين لا شك في كوني باليمين بي وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باقي جاني تمين ملكني الأمين والأمين كتاب باقي جاني تمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين مصب إبليس بلنجاه إلهي في لرنا وسماي كل ولي ختيار بنماي برك لي بالأرقاد وسكون ربي لذي قرقاد ليكم فيكون برك لي بالأرقاد وسكون ربي لذي قرقاد ليكم فيكون برك لي بالأرقاد وسكون ربي لذي خرقاد لي قرب يكون ربيت في البيء وفي المجادة وإن نسب الله كل سادة كتابتي تدور تحت الأرض بين الكرام يا عبد الوزير كتابتي

عباد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.

وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتي

تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي.

في العسر واليسر على توالي، وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع، وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة.

واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين

والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره

والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزر إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتغنى به الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة

محوت ظلمي لي جد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري لي صنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أذهبت لب

معطي الفضائل محيي المنازل بعد العفاء نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب ماحي الخفاء حمى العيالا كفى القتالا محى المجالا بلا رفاء حمى العيالا كفى القتالا.

وبي يكلم ضب يسلم طير يعظم كديدها سرح تسير غيث يفور بير تفور بلا رشاء جذع يحن له يئن ذيب يعن برعي الشاء قد حاز فخرا من حين أسرى بالجسم جهرا بلا افتراء أكرم بربي أسرى بحبي ليلا لقربي مع البراء قد بات يسري من بعد تهري مديم بشري.

صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا.